الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Bapak Babe Patimura di Banda Aceh. Berikutnya silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, silakan kembali Bu Nadija.
2: وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وعدوا لهم استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنوا للسلم اخبجنا لها وتوكل على الله

تعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم

توفى إليكم توفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن خنحوا للسلم فاجنحوا

0: صدق الله العظيم. Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama. Setelah Bu Yores siapa?
2: Bu Khairia.
1: Nah, Bu Khairia sekarang silakan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فإليكم يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Kemudian dengan Imam Al-Kisai ada quwah, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin

0: أعلمونهم. السلام عليكم.
1: Waalaikumsalam Ustaz, kamu boleh undang lagi Ustaz?
0: Ya boleh, silakan dengan Bu Khairiyah.
1: Ya Ibu ya Ustaz.
0: Iya, silakan Bu Khairiyah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نبي ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم

في سبيل الله وفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل

الخط ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعد عدو الله وعدوكم وآخرين من

0: صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bu?
0: Juwaria.
1: Nah, Bu Juwaria silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن

بسم الله الرحمن الرحيم. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمه.

0: في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. يا ترمى غسير أستاذ.
1: سما
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ibnu Saleh di Sigli. Kita lanjutkan dengan Imam Hamzah. Wa ma tunfiqu min syai wa ma tunfiqu min syai in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Berikut dengan Imam Yaqub.

لا يدخل الجنة خبز ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu.